0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.